هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة الإعلامية رقم 1 على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: أسعد الله صباحكم. نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة نعطرة من آيات الذكر الحكيم، يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الإنسان بصوت الشيخ محمد صديق المنشابي. والآن أيها السادة نقدم لحضراتكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه الدورة 68 لاجتماع مجلس إدارة منظمة الإنتاجية الآسيوية. استضافت حكومة الهند بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة الآسيوية للإنتاجية الدورة 68 لمجلس إدارة المنظمة، وذلك خلال الفترة من 20 لغاية 22 مايو 2026 في العاصمة نيودلهي، بمشاركة أكثر من 60 مندوبا رفيع المستوى يمثلون 20 دولة عضوة في المنظمة. وقد حضيت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد بيوش غويل وزير التجارة والصناعة الهندي، وبمشاركة مدير المنظمة ومستشاريها وممثل البعثات الدبلوماسية للاقتصادات الأعضاء، إلى جانب مراقبين من حكومات كازاخستان وأوزبكستان وبوتان وممثلين عن المعهد العالمي للنمو الأخضر. وبهذه المناسبة ألقى السيد غويل كلمة أكد فيها أن التعاون الإقليمي يعد أمرا جوهريا لضمان التحول التكنولوجي وتعزيز الشمول الاقتصادي، بدلا من السماح باتصاء الفجوات والتفاوتات في القدرات والإمكانات. وأضاف أن هذا التجمع يكتسب أهمية خاصة، إذ أنه يتضامن مع احتفال المنظمة الآسيوية للإنتاجية بمرور 65 عاما من الخدمة المتفانية في سبيل تعزيز الإنتاجية والتعاون المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، معربا عن فخر الهند واعتزازها الشديد بكونها عضوا مؤسسا في المنظمة منذ عام 1961 وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة هذه المنظمة القديمة. وصرح الوزير أن الذكاء الاصطناعي يعيد حاليا صياغة ملامح العمليات الصناعية، وأن التقنيات الرقمية تحدث تحولا جذريا في مجالات الحوكمة والتجارة، مشيرا إلى أن اعتبارات الاستدامة باتت تؤثر في الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية والصناعية على نطاق غير مسبوق. كما لفت الانتباه إلى الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية العامة، مشيرا إلى أن واجهة المدفوعات الموحدة في الهند تعالج حاليا أكثر من 20 مليار معاملة شهريا، وهو ما يمثل ما يقرب من 49% من إجمالي حجم المدفوعات الفورية في الوقت الفعلي على مستوى العالم. وقد تضمنت فعاليات الحدث الذي استمر 3 أيام مناقشة

رفيعة المستوى حول إطار الرؤية المنظمة العسيبية للإنتاجية لعام 2030 والميزانية الأولية للمنظمة للفترة 2027 و2028، فضلا عن مراجعة الإجراءات الخاصة بانتخاب الأمين العام للمنظمة. ومن أبرز البنود التي تضمنها جدول الأعمال الافتتاح الرسمي والإعلان عن بدء أعمال الاجتماع 68 لمجلس الإدارة، انتخاب رئيس المنظمة الآسيوية للإنتاجية ونوابه للفترة 2026-27، النظر في التقرير السنوي والمالي للمنظمة واعتماده، إجراء مداولات بشأن مقترحات الميزانية والإصلاحات المؤسسية، استعراض التقدم المحرز في إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 وأداء الأمانة العامة، المصادقة على التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات والإجراءات. وخلال الجلسة الافتتاحية جرى منح الجوائز في إطار برنامج الجوائز الوطنية للمنظمة الآسيوية للإنتاجية، حيث تحذف هذه الجوائز إلى تعزيز دور المنظمات الوطنية للإنتاجية في الترويج لأبطال الإنتاجية المتميزين الذين يقودون مبادرات ذات تأثير ملموس وتكريمهم، فضلا عن تشجيع ثقافة الإنتاجية التي تفضي إلى تحقيق تحسينات ملموسة في مختلف الاقتصادات الأعضاء في المنظمة الآسيوية للإنتاجية. هذا ويعد مجلس الإدارة أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، والذي يعقد اجتماعه سنويا بحضور الممثلين الرسميين لجميع الاقتصادات الأعضاء في المنظمة، علما بأن السيد أمار ديب سينغ بهاتيا وكيل إدارة تعزيز الصناعة والتجارة الداخلية تولى رئاسة مجلس الإدارة للمنظمة، وذلك خلال الدورة 67 للمجلس التي عقدت في مايو 2025. وتعد منظمة الإنتاجية الآسيوية التي تأسست عام 1961 منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي تلتزم بتعزيز الإنتاجية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال التعاون وتبادل المعارف. وعلى مدار العقود الستة الماضية، إذ طلعت المنظمة بدور محوري في تعزيز اقتصادات الدول الأعضاء عبر الحوار حول السياسات والتعاون التقني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعارف ونشر أفضل الممارسات في مجال تعزيز الإنتاجية. وقد أتاح هذا الحدث فرصا لإجراء لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، مما ساهم في تعزيز تبادل المعارف وتقوية عواصر التعاون فيما بين الدول الأعضاء. كما وقد عقست استضافة الهند للدورة 68 للمجلس الإداري للمنظمة التزامها المستمر بتعزيز النمو القائم على الإنتاجية والابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة، تماشيا مع أولوياتها الوطنية والاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة. استمعنا أيها السادة إلى هذا التعليق اليومي، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، كما نقدم لكم بعد ذلك نشرة الأخبار الصباحية بتمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نتوجه إلى قطعتين من الأغاني الهندية، وبعد هذه الأغاني نقدم لحضراتكم برنامج سبوت لايت، وبعد هذا البرنامج نقدم لكم موجز الأنباء. أيها السادة، قدمنا تفاصيل برامجنا، والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية الأولى.

سيداتي وسادتي تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. أنتم مع فرحان أنصاري. أولا مقدمات هذه النشرة. الهند وقبرص تتفقان على إنشاء فريق عمل مشترك معًا بمكافحة الإرهاب، وتقرران الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي. الحكومة الهندية ستطلق مشروع الحدود الذكية لجعل الحدود مع بنغلاديش وباكستان حصينة تماما. وزير الخارجية الأمريكي سيد ماركو روبيو يصل اليوم السبت إلى مومباي في أول زيارة له للهند تستمر 4 أيام. اجتماع وزراء خارجية مجموعة الكواد سيعقد في العاصمة نيودلهي في 26 مايو الجاري. فريق تفاوضي قطري يصل إلى طهران في محاولة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب الجائرة بين الولايات المتحدة وإيران. أيها السادة، الآن هذه الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتفرقة الأخرى الإقليمية منها والدولية. جدد رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ورئيس قبرص السيد نيكوس كريستودوليس التزامهما بمكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد يوم أمس في العاصمة نيودلهي، وحضره وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشانكر ومستشار الأمن القومي السيد أجيت دوفال ووكيل وزارة الخارجية السيد فكرة مصري. وأقبل الاجتماع تبادل الجانبان عددا من الاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم لإنشاء فريق عمل مشترك معني بمكافحة الإرهاب، ومذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي بين معهد سوسما شوراج للخدمة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية القبرصية. وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحفي مشترك، صرح السيد مودي بأن الهند وقبرص ستعملان معا على مبادرات الربط والتواصل، مثل مبادرة المحيطين الهندي والهادي والممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، موضحا بأن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون بشكل أكبر في مجالات الأمن السيبراني والأمن البحري ومكافحة الإرهاب. هذا وقد قررت الهند وقبرص الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأطلقت فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون في مجالات تشمل البنية التحتية والشحن البحري. ألقى وزير الداخلية الهندي سيد أمت شاه كلمة يوم أمس بمناسبة حفل تقليد العاصمة لقوات أمن الحدود وإلقاء محاضرة روستمجي التذكارية في العاصمة نيودلهي. صرح خلالها بأن الحكومة الهندية ستطلق مشروع الحدود الذكية لجعل الحدود بأكملها مع بنغلاديش وباكستان حصينة تماما، موضحا بأن العمل يجري حاليا بخطى حثيثة نحو إنشاء شبكة أمن حدودية منيعة خلال العام المقبل، وذلك من خلال دمج شتى أنواع التقنيات في إطار مفهوم الحدود الذكية. كما أشار إلى أن الوزارة ستطرح قريبا مشروعا للحدود الذكية يكون مزودا بطائرات مسيرة ورادارات وكاميرات حديثة وغيرها من التقنيات المتطورة. وصل وزير الخارجية الأمريكي سيد ماركو روبيو اليوم إلى مدينة كلكتا في أول زيارة له للهند تستمر 4 أيام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والدفاع وأمن الطاقة والتكنولوجيا واستراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادي. من جانبه، صرح السفير الأمريكي لدى الهند السيد سيرجيو غور من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه من كولكاتا إلى دلهي في وقت لاحق من اليوم، ويلتقي برئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي، موضحا بأن اللقاءات المرتقبة ستركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك الشراكات الدفاعية والتقنيات المتقدمة والروابط التجارية والتعاون في إطار الحوار الأمني الرباعي. وخلال اليومين القادمين سيعقد السيد روبيو محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندية الدكتور سوبرامانيام جايشانكر، ويحضر احتفالات السفارة الأمريكية بمناسبة عيد الاستقلال في العاصمة نيودلهي. كما سيزور وزير الخارجية الأمريكي مدينة آغرا وجايبور.

قبل أن يعود إلى نيودلهي لحضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد يوم الثلاثاء، والذي تستضيفه الهند بمشاركة وزيرة الخارجية الأسترالية سيدة بيني يونغ ووزير الخارجية اليابانية سيد توشيم ميتشو موتيجي. بدورها صرحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن هذا الاجتماع يأتي تماشيا مع رؤية مجموعة كواد لمنطقة محيط هندي هادي حرة ومنفتحة، ويستعرض التقدم المحرز في المبادرات الجارية إلى جانب مناقشة القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. سيداتي وسادتي، تستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنودلهي. نواصل قراءة هذه النشرة. سيعقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة كواد في العاصمة نودلهي في 26 مايو الجاري، حيث سيشارك فيه كل من وزيرة خارجية أسترالية ووزير خارجية يابان ووزير الخارجية الأمريكي، وذلك تلبية لدعوة موجهة إليهم من وزير الخارجية الهندي للمشاركة في الاجتماع. من جهتها، صرحت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأنه وتماشيا مع رؤية مجموعة كواد لمنطقة المحيطين الهندي والهادية الحرة والمنفتحة، سيعمل الوزراء على البناء على المناقشات التي عقدت في واشنطن العاصمة في أول يوليو العام الماضي، ويتبادلون وجهات النظر بشأن تعزيز التعاون بين دول المجموعة في المجالات ذات الأولوية، ويستعرضون التقدم المحرز في مبادرات كواد الجارية، فضلا عن التداول بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة وغيرها من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. وصل فريق تفاوضي قطري إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة في محاولة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران. وتمثل هذه الخطوة تحولا لافتا في موقف دولة قطر التي كانت قد نأت بنفسها مؤخرا عن التوسط في هذا الصراع عقب تعرضها لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة شنتها إيران ضدها في قمة المعارك، علما بأن دولة قطر كانت قد استلت سابقا بدور وساطة محوري في حرب غزة وفي نزاعات دولية أخرى. من جانبه، أدلى وزير الخارجية الأمريكي سيد ماركو روبيو بتصريحات عقب اجتماع لوزراء خارجية هيل بشمال الأطلسي عقد في مدينة هلسنبورغ بالسويد، أقر خلالها بحدوث بعض التقدم الطفيف في المحادثات غير المباشرة مع إيران، ولكن حرص على عدم المبالغة في تقدير حجم هذا التقدم، إذ أن الخلافات الجوهرية لا تزال عالقة دون حل، ولا سيما تلك المتعلقة بمخزون إيران من اليورانيوم المخصب وسعيها لفرض نظام لرسوم العبور في مضيق هرمز، وهو أمر وصفه روبيو بأنه غير مقبول بتاتا، مضيفا أن الولايات المتحدة تسعى حاليا لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لمنع أي ترتيب من هذا القبيل. رحب التحالف الدولي للقطط الكبيرة بالمملكة العربية السعودية بصفتها أحدث الدول الأعضاء المنضمة إليه، حيث ذكر التحالف من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن انضمام المملكة السعودية يمثل خطوة جماعية هامة نحو تعزيز التعاون العالمي من أجل الحفاظ على القطط الكبيرة وتحقيق كوكب مستدام. رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى درجة مرتفعة جدا على الصعيد الوطني. من جهته، صرح المدير العام للمنظمة السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم أمس بأن تقييم الخطر يصنف حاليا على أنه مرتفع جدا على المستوى العالمي ومرتفع على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى على أنه مرتفع جدا على المستوى الوطني ومرتفع على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. وأضاف أنه تم تأكيد تسجيل 82 حالة إصابة وسبع حالات وفاة، غير أن من المرجح أن يكون نطاق التفشي أوسع من ذلك بكثير، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 750 حالة مشتبه بإصابتها و177 حالة وفاة مشتبه بها. ومن جانبه، دعا المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى تعزيز التعاون الإقليمي لاحتواء هذا التفشي الذي امتد ليشمل أجزاء من شرق الكونغو ووصل إلى
دولة أوغندا المجاورة.

أيها السادة، الآن نقدم لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي. جدد رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي ورئيس قبرص السيد نيكوس كريستودوليدس التزامهما بمكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود، وذلك خلال اجتماع ثنائي عقد يوم أمس في العاصمة نيودلهي، وحضره وزير الشؤون الخارجية الدكتور سوبرامانيام جايشنكر ومستشار الأمن القومي السيد أجيت دوفل ووكيل وزارة الخارجية السيد فكرم مصري. وأقبل اجتماع تبادل الجانبان عددا من الاتفاقيات شملت مذكرة تفاهم لإنشاء فريق عمل مشترك معني بمكافحة الإرهاب ومذكرة تفاهم في مجال التدريب الدبلوماسي بين البلدين. كما قررت الهند وقبرص الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأطلقت فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون في مجالات تشمل البنية التحتية والشحن.

بحري. ألقى وزير الداخلية الهندي سيد أميت شاه كلمة يوم أمس بمناسبة حفل تقليد الأوسمة لقوات أمن الحدود وإلقاء محاضرة روستم جي التذكارية في العاصمة نيودلهي. صرح خلالها بأن الحكومة الهندية ستطلق مشروع الحدود الذكية لجعل الحدود مع بنغلاديش وباكستان حصينة تماما، موضحا بأن العمل يجري حاليا بخطى حثيثة نحو إنشاء شبكة أمن حدودية منيعة خلال العام المقبل. وصل وزير الخارجية الأمريكية السيد ماركو روبيو اليوم السبت إلى مدينة كولكاتا في أول زيارة له للهند تستمر 4 أيام، ما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الهند والولايات المتحدة وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والدفاع وأمن الطاقة والتكنولوجيا واستراتيجية منطقة المحيطين الهندي والهادي. من جانبه صرح السفير الأمريكي لدى الهند السيد سيرجيو غور من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأن وزير الخارجية الأمريكي سيتوجه من كولكاتا إلى نيودلهي في وقت لاحق من اليوم ويلتقي برئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي، موضحا بأن اللقاءات المرتقبة ستركز بشكل أساسي على تعزيز التعاون في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية بما في ذلك الشراكات الدفاعية والتقنيات المتقدمة والروابط التجارية والتعاون في إطار الحوار الأمني الرباعي. سيوقد اجتماع وزراء خارجية مجموعة قوات في العاصمة نيودلهي في 26 مايو الجاري، حيث سيشارك فيه كل من وزيرة خارجية أستراليا السيدة بيني وونغ ووزير خارجية اليابان السيد توشيميتشو موتيجي ووزير الخارجية الأمريكية السيد ماركو روبيو، وذلك تلبية لدعوة موجهة إليهم من وزير الخارجية الهندي للمشاركة في الاجتماع. وصل فريق تفاوضي قطري إلى طهران بالتنسيق مع الولايات المتحدة في محاولة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب الجائرة بين الولايات المتحدة وإيران، وتمثل هذه الخطوة تحولا لافتا في موقف دولة قطر التي كانت قد نأت بنفسها مؤخرا عن التوسط في هذا الصراع عقب تعرضها لهجمات صاروخية وهجمات بطائرات مسيرة شنتها إيران ضدها في قذم المعارك، علما بأن دولة قطر كانت قد اطلعت سابقا بدور وساطة محوري في حرب غزة وفي نزاعات دولية أخرى. رحب التحالف الدولي للقطة الكبيرة بالمملكة العربية السعودية بصفتها أحدث الدول الأعضاء المنضمة إليه، حيث ذكر التحالف من خلال منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن انضمام المملكة يمثل خطوة جماعية هامة نحو تعزيز التعاون العالمي من أجل الحفاظ على القطة الكبيرة وتحقيق كوكب مستدام. رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى درجة مرتفعة جدا على الصعيد الوطني. من جهته صرح المدير العام للمنظمة سيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس يوم أمس بأن تقييم الخطر يصنف حاليا على أنه مرتفع جدا على المستوى الوطني ومرتفع على المستوى الإقليمي ومنخفض على المستوى العالمي. أيها السادة، قدمنا لحضراتكم موجز الأنباء الصباحية، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع عمل لقائكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي كالمعتاد. حتى ذلك الحين نتمنى لكم أطيب الأوقات وعشا دهابة، دمتم حيا، إلى اللقاء.

يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة يوم الهند الخارجية بنيو دلهي، والساعة الحين 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج بتلاوة أثر من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ محمود خليل الحصري ما يتيسر له من سورة مريم.

0: الحق الذي فيه يمترون. صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، ولن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر اللمامة بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب التوقيت الهند المحلي. وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطعة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجله برنامج سبوت لايت. كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد، إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 ليلا، سنقدم لكم نشرة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى.

أيها السادة، كنتم منفصل من الموسيقى الهندية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية. فضلا وسوق لهم. معالي رئيس الوزراء السيد نارين مودي يؤكد من جديد دعم الهند المستمر لجهود السلام، ويشدد على ضرورة إيجاد حل سلمي للصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية في غرب آسيا. رئيس الوزراء يقول إن الشباب الهند يلعبون دورا حيويا في تسريع الرحلة إلى الهند المتقدمة. الحكومة المركزية تطلب من نادي جيم خانا في نيودلهي تسليم مقره بحلول الخامس من شهر المقبل لتعزيز البنية التحتية الدفاعية. سيتم تطبيق مخطط آيوشمان بهارات الصحي في ولاية البنغال الغربية من شهر يوليو من هذا العام. الحكومة تنشر مشروع القواعد الخاصة بقانون جي رام جي أكت لعام 2025 من الميلاد، وذلك لإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. في الصين قتل 90 شخصا نتيجة انفجار غازي في مخيم للفحم في الصين. والآن الأخبار بشيء من التفصيل. الصين ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انفجار غازي، وذلك عدده الحالي 90 في مخيم ليبيشنيو في مقاطعة

تشينيفان، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 201 من عمال المناجم تم إنقاذهم حتى الآن، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة. وقد أصدر الرئيس الصيني شي جين بينغ تعليمات بإجراء عملية إنقاذ شاملة وتقديم العلاج للمصابين، كما دعا إلى التعامل بشكل المناسب مع تداعيات الحادث. طلبت الحكومة المركزية من نادي جيمخانا في نيودلهي تسليم مقره بحلول 5 من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الأرض مطلوبة لتعزيز البنية التحتية الدفاعية. وجاء في أمر صادر أمس أن مكتب الأرض والتطوير التابع لوزارة الإسكان والشؤون الحضرية أن الأرض ضرورية لتلبية الاحتياجات المؤسسية العاجلة والبنية التحتية الإدارية ومشروعات المصلحة العامة. سيبدأ تطبيق مخطط آيوشمان بھارت الصحي في ولاية بنغال اعتبارا من شهر يوليو. في هذا العام أعلن رئيس حكومة ولاية بنغال الغربية سوبيندو أديكاري ذلك اليوم في كولكاتا أخبر اجتماع افتراضي مع وزير الصحة الاتحادي جي بي ندا، وسيتم إدراج المستفيدين الحاليين من برنامج التأمين الصحي الحكومي ضمن مخطط آيوشمان بھارت، وسيتم توقيع مذكرة التفاهم المتعلق بمراكز آيوشمان بھارت أوروغيا مندير في شهر يونيو المقبل في نيودلهي. حضرت فرنسا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جفير دخول الأراضي الفرنسية، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جين نويل بيروت القرار اليوم في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذه الخطة تعكس تصاعد الغضب إزاء معاملة الناشطين على متن سفينة الصمود المتجهة إلى غزة. وكان الوزير الإسرائيلي قد واجه انتقادات واسعة بعد نشره مقطع فيديو بدأ فيه وكأنه يسخر من ناشطي الأسطول المحتجزين الذين ظهروا مقيد الأيدي أثناء احتجازهم لدى الشرطة الإسرائيلية. نشرت الحكومة مشروع القواعد الخاصة بقانون جي رام جي أكت لعام 2025 من الميلاد، وذلك لإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. وأوضحت وزارة التنمية الريفية أن أي شخص أو جهة معنية أو منظمة أو مؤسسة يمكنها تقديم اعتراضاتها ومقترحاتها بشأن مشروع القواعد للنظر فيه حتى يوم 21 من الشهر المقبل. ويهدف القانون الجديد إلى رفع الزمان للقانون للتوظيف من 100 يوم إلى 125 يوما خلال السنة المالية الواحدة. وذكرت الوزارة أن مشروع القواعد تم إعداده وفقا للمادة 33 وغيرها من الأحكام ذات الصلة في القانون، وأضافت أن مشروع القواعد بما في ذلك قواعد الأحكام الانتقالية وقواعد اللجنة التوجيهية الوطنية وقواعد المجلس المركزي لزمان التوظيف الريفي وقواعد النفقات الإدارية وقواعد معالجة الشكاوى قد وضع في المجال العام لإجراء المشاورات. أكد رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أن الوظائف الحكومية تعد وسيلة مهمة لتحسين حياة المواطنين وتسهيلها، وجاءت تصريحاته خلال مخاطبته النسخة 19 من روزغار ميلا عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأمة بذات ثقتها في الموظفين المخلصين في أداء واجباتهم، وأن مسؤوليتهم الآن تتمثل في صون هذه الثقة وتعزيزها من خلال التفاني والسلوك الحسن والأداء اليومي. كما أوضح أن العالم يتطلع إلى أن يكون شريكا في مسيرة نمو الهند، مضيفا أن البلاد تتعاون مع دول عديدة حول العالم لتوفير الفرص الوظيفية والتجارب العالمية للشباب الهندي.

أعتقد أن الهند أصبحت شريكا موثوقا موثوقا في سلاسل الإمداد العالمي. وأضاف رئيس الوزراء أن كل هندي يعمل بعزيمة من أجل تحويل الهند إلى بهارات متقدمة بحلول عام 2047 من الميلاد، وأن البلاد تستمر لتحقيق هذا الهدف في العديد من القطاعات مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب. وعرب في ختام كلمته أن ثقتي في أن الموظفين الجدد سيسهمون في تقدم البلاد، وأن أعمالهم وقراراتهم ستؤدي دورا مهما في تحقيق رؤية بهارات المتقدمة. بعث رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبي اليوم التقدم المستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وقد التقى الوزير روبيو برئيس الوزراء مودي في نيودلهي بعد ظهر اليوم. وقال رئيس الوزراء السيد مودي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الهند والولايات المتحدة ستواصلان العمل معا مع أجل الخير العالمي. كما حضر الاجتماع وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر ومستشار الأمن القومي أجيت دوبهال. أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية على أطراف مدينة سومي الواقعة الشمال الشرقي أوكرانيا اليوم إلى مقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين، وجاء الهجوم بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات عسكرية انتقامية أكم هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف سكنا طلابيا في مدينة ستار بيلسك وهي منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في إقليم لوغانسك الأوكراني، وأسفر عن مقتل 11 شخصا. وفي حادث منفصل تسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة خلال الليل في روسيا في اندلاع حريق داخل منطقة النفط الروسية. وقالت السلطات الروسية إن هجوم طائرات المسيرة المتساقط أشعل الحريق وأدى إلى إصابة شخصين. أيها السادة، قدمنا لكم نشر الأخبار، وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. معالي رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي يؤكد من جديد دعم الهند المستمر لجهود السلام، كما يشدد على ضرورة إيجاد حل سلمي للصراعات من خلال الحوار والدبلوماسية في غرب آسيا. رئيس الوزراء يقول إن الشباب الهند يلعبون دورا حيويا في تسريع الرحلة إذا الهند المتقدمة. الحكومة المركزية تطلب من نادي جيم خانة في نيودلهي تسليم مقره بحلول الخامس من الشهر المقبل لتعزيز البنية التحتية الدفاعية. سيتم تطبيق مخطط عيوشمان بهارت الصحي في ولاية البنغال الغربية من شهر يوليو من هذا العام. الحكومة تنشر مشروع القواعد الخاصة بقانون جيرام جي أكت 2025، وذلك لإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. في الصين قتلت 90 شخصا نتيجة انفجار غازي في مخيم للفحم في الصين. أيها السادة، قدمنا لكم نشر الأخبار من القسم العربي بذات أمم الهند الخارجية، ولا نقدم لكم برنامج الغزل.

0: أيها السادة، كنتم مع غزل، والآن نقدم لكم برنامج التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه الدورة 68 لاجتماع مجلس إدارة منظمة الإنتاجية الآسيوية. استضافت حكومة الهند بصفتها الرئيس الحالي للمنظمة الآسيوية للإنتاجية الدورة 68 لمجلس إدارة المنظمة، وذلك خلال الفترة من 20 لغاية 22 مايو 2026 في العاصمة نيودلهي، بمشاركة أكثر من 60 مندوبا رفيع المستوى يمثلون 20 دولة عضوة في المنظمة. وقد حضيت الجلسة الافتتاحية بحضور السيد بيوش غويل وزير التجارة والصناعة الهندي، وبمشاركة مدير المنظمة ومستشاريها وممثل البعثات الدبلوماسية للاقتصادات الأعضاء، إلى جانب مراقبين من حكومات كازاكستان وأوزبكستان وبوتان وممثلين عن المعهد العالمي للنمو الأخضر. وبهذه المناسبة ألقى السيد غويل كلمة أكد فيها أن التعاون الإقليمي يعد أمرا جوهريا لضمان التحول التكنولوجي وتعزيز الشمول الاقتصادي، بدلا من السماح باتصاع الفجوات والتفاوتات في القدرات والإمكانات. وأضاف أن هذا التجمع يكتسب أهمية خاصة، إذ أنه يتضامن مع احتفال المنظمة الآسيوية للإنتاجية بمرور 65 عاما من الخدمة المتفانية في سبيل تعزيز الإنتاجية والتعاون المؤسسي والتنمية الاقتصادية المستدامة في جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادي، معربا عن فقر الهند واعتزازها الشديد بكونها عضوا مؤسسا في المنظمة منذ عام 1961 وبمشاركتها الفاعلة في مسيرة هذه المنظمة القديمة. وصرح الوزير أن الذكاء الاصطناعي يعيد حاليا صياغة ملامح العمليات الصناعية،

وأن التقنيات الرقمية تحدث تحولا جذريا في مجالات الحوكمة والتجارة، مشيرا إلى أن اعتبارات الاستدامة باتت تؤثر في الاستراتيجيات التجارية والاستثمارية والصناعية على نطاق غير مسبوق. كما لفت الانتباه إلى الدور المحوري الذي تؤديه البنية التحتية الرقمية العامة، مشيرا إلى أن واجهة المدفوعات الموحدة في الهند تعالج حاليا

0: معاملة شهريا وهو ما يمثل ما يقرب من 49% من إجمالي حجم المدفوعات الفورية في الوقت الفعلي على مستوى العالم. وقد تضمنت فعاليات الحدث الذي استمر 3 أيام مناقشات رفيعة المستوى حول إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 والميزانية الأولية للمنظمة للفترة 2027 و2028، فضلا عن مراجعة الإجراءات الخاصة بانتخاب الأمين العام للمنظمة. ومن أبرز البنود التي تضمنها جدول الأعمال الافتتاح الرسمي والإعلان عن بدء أعمال الاجتماع 68 لمجلس الإدارة، انتخاب رئيس المنظمة الآسيوية للإنتاجية ونوابه للفترة 2026 و27، النظر في التقرير السنوي والمالي للمنظمة واعتماده، إجراء مداولات بشأن مقترحات الميزانية والإصلاحات المؤسسية، استعراض التقدم المحرز في إطار رؤية المنظمة الآسيوية للإنتاجية لعام 2030 وأداء الأمانة العامة، المصادقة على التوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسات والإجراءات. وخلال الجلسة الافتتاحية جرى منح الجوائز في إطار برنامج الجوائز الوطنية للمنظمة الآسيوية للإنتاجية، حيث تحذف هذه الجوائز إلى تعديد دور المنظمات الوطنية للإنتاجية في الترويج لأبطال الإنتاجية المتميزين الذين يقودون مبادرات ذات تأثير ملموس وتكريمهم، فضلا عن تجيء ثقافة الإنتاجية التي تفضي إلى تحقيق تحسينات ملموسة في مختلف الاقتصادات الأعضاء في المنظمة الآسيوية للإنتاجية. هذا ويعد مجلس الإدارة أعلى هيئة لصنع القرار داخل المنظمة، والذي يعقد اجتماعه سنويا بحضور الممثلين الرسميين لجميع الاقتصادات الأعضاء في المنظمة، علما بأن السيد أمارديب سينغ بهاتيا وكيل إدارة تعديل الصناعة والتجارة الداخلية تولى رئاسة مجلس الإدارة للمنظمة، وذلك خلال الدورة 67 للمجلس التي عقدت في مايو 2025. وتعد منظمة الإنتاجية الآسيوية التي تأسست عام 1961 منظمة حكومية دولية تضم في عضويتها 21 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادي، وهي تلتزم بتعديل الإنتاجية من أجل تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة من خلال التعاون وتبادل المعارف. وعلى مدار العقود 6 الماضية، إذ طلعت المنظمة بدور محوري في تعديل اقتصادات الدول الأعضاء عبر الحوار حول السياسات والتعاون التقني وبناء القدرات المؤسسية وتبادل المعارف ونشر أفضل الممارسات في مجال تعديل الإنتاجية. وقد أتاح هذا الحدث فرصا لإجراء لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف، مما ساهم في تعزيز تبادل المعارف وتقوية عواصر التعاون فيما بين الدول الأعضاء. كما وقد عقست استضافة الهند للدورة 68 للمجلس الإداري للمنظمة التزامها المستمر بتعزيز النمو القائم على الإنتاجية والابتكار والتنمية المستدامة في المنطقة، تماشيا مع أولوياتها الوطنية والاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة.
1: أيها السادة، كنتم برنامج التعليق اليومي، ولا نقدم لكم برنامج قطة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجله برنامج سبوت لايت.

إن الله سوف يحمي إن كان قد قدر لجسده فسحة إضافية يقضيها في الخدمة في هذا العالم، وهذا هو السبب الذي من أجله عارض في اتخاذ تدابير وقائية لحمايته، فكان ينهض بعباية عمله في كل مكان في غير ما وجل. وكان المهاتما جي في سبيله إلى اجتماعاته الصلاة، عندما شق الجاني طريقه وسط الحشد وتقدم نحوه متظاهرة بالرغبة في تقديم ولائه إليه، وأطلق عليه النار من مسافة دانية. وحين خر المهاتما جي سريعا غمغم قائلا هيرام، والواقع أنه ما كان في إمكانه أن يموت على نحو أجمل من هذا النحو، ذلك بأن تفكيره لم يكن مركزا على الله فيما هو يمضي لمصلاه الجماعي فحسب، بل لقد عدا هذا فلفظ اسم الله حتى وهو يسقط مدرجا بدمائه. إن أهل الكشف ليواصلون عمرا بعد عمر استجلاء طلعة الذات الإلهية، ولكنهم لا يستطيعون في اللحظة الأخيرة أن يلفظوا اسم الله، ولكن ذلك الاسم رام انطلق من شفتي خديجي على نحو عفوي، وأي مكافأة أسنى كان في ميسوره أن ينال جزاء حياة قوامها النذر والصلاة. لقد سرع لأنه تبنى قضية جعل إنجاحها واحدا من الأهداف التي وقف لها حياته كلها. لقد عمل طوال حياته من أجل الوحدة الهندوسية الإسلامية، حتى إذا آن الأوان أفرغ قوته كلها لإقرار روح العنف، هذه الروح التي سخرها مخاطرا بحياته نفسها لحماية المسلمين. ولقد سقط فيما هو يفعل ذلك برصاص القاتل المشرم، وهو على أعظم ما يكون من السعادة. وصعقت الأمة كلها ولفها الأسى لذا تسامعت بنبأ مصرعه، وحتى ذلك النفر من المسلمين الذين كانوا ينظرون إليه وكأنه عدو لهم أدركوا الآن أن الزمن لم يجد عليهم بصديق أوفى منه وأصدق. ولقد مات ولكن روحه الخالدة تواصل أداء المهمة التي نضب لها نفسه في حياته. ولقد كان مرتقبا أن يجيء زمان يسيخ فيه العالم كله إلى صوته ويساق إلى فهم مبدأيه الحق والعنف وقبولهما، ومن يدري، فلعل الله شاء أن يجعل مجال صوته محدودا، فهو ينطلق من الروح إلى الروح ليس خير، وذلك هو الذي حدث على وجه الضبط. فعلى الرغم من أن جميع البلدان وفي جملتها الهند وفي ظل حكومة مؤلفة من أتباعه أنفسهم أيضا تجيش الجيوش وتنشئ القوات المسلحة، وبذلك تجعل القوة في نهاية المطاف عمادها ومرتزقها، فقد أخذ الناس يدركون على نحو متعاظم يوما بعد يوم أن الحرب عبث لا طائل تحتها، وشرعوا يقدرون العنف حق قدره. إن الروح لتنادي الروح، وخديجي على الرغم من وفاته لا يزال يؤدي مهمته المقدسة، وإنه لواجب على الهنود أن يسهموا في إكمال تلك المهمة، ذلك بأن خديجي لم يفله غير فلاح جزئي في إقرار مبدأ العنف. والواقع أن علينا أن نعيد إنشاء المجتمع بحيث لا نبقي أي مجال لظهور النزعات العنفية، وبحيث نشجع أعظم التشجيع نمو الروح العنفية عند الإنسان.
ولكن هذا النظام

0: الاجتماعي لا يمكن أن ينشأ إلا إذا حرص كل امرئ على نظر نفسه له وتكييف حياته وفق تلك الغاية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية بالذات كان المهاتما جي يؤدي نذوره الأحد عشر كل يوم في وقت الصلاة، نذور العنف والحق واللا تملك والبرهما شارية أي السيطرة على الغريزة الجنسية واللا كسب والعمل البدني وقهر الفقر والاتكال على النفس والاحترام المتكافي لجميع الأديان والسواديشي وإلغاء اللامساسية. ومعظم هذه النذور تكاد تكون مماثلة لتلك التي أمر بها ديننا منذ العصور الممعنة في القدم، أما سائرها فقد أضيفت وفاء بحاجات العصر الحديث. ولقد شرح غانديجي نفسه معانيها في كتابه مانغال بارابهات، ولكن شرحها ليس مسألة وصف كلامي أو تعليل مبتكر، إنه منبثق من التجربة وثمرة للنضال غانديجي الطويل المستغرق حياته كلها من أجل الضبط وتهذيب النفس، وإنه منارة هادية للإنسانية. ولو قد تقبل الأفراد هذه النذور وعملوا وفقها، إذن لحظى المجتمع الذي يؤلفونهم جزءا منه حظوهم ولنهضت أساسه عليها وطيدة راسخة. وليس في استطاعة المرء الفوز بالسعادة الحقيقية بدون هذه المبادئ، وبقدر ما نستطيع كأفراد أو كعنصر اجتماعي أن نكيف حياتنا وفق تلك المبادئ بذلك القدر فحسب نفوس بالسعادة بوصفها أفرادا أو بوصفنا مجتمعا. ولكن بهرنا بالموارد التي وضعتها المعرفة العلمية في متناولنا وشرعنا نعتقد أن الإنسان على كل شيء قدير، وأن عليه أن لا يقاوم الطبيعة فحسب بل أن يقرهها، وأن في استطاعة الإنسان قهرها. إننا ننسى أن ما نعتبره قهرا للطبيعة لا يعد أن يكون اكتساب معرفة لقوانين الطبيعة والحاجة إلى العمل وفقها.
1: أيها المستمع الكرام، كنت مع برنامج حديث الليلة، والآن نقدم لكم مقتطفات من مربعات غنائية هندية.

سيداتي وسادتي، كنتم مع مختطفات من مروءات غنائية هندية، والآن حان موعدنا لتقديم فاصل من الموسيقى الهندية.

مستمعي الكرام، كنتم مع فاصل من الموسيقى الهندية، والآن سنقضي بقية السهرة مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

أيها السادة، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية، والآن حان موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية الموجزة. سيبدو التطبيق مخطط آيوشمان بهارت الصحي في ولاية البنغال الغربية اعتبارا من شهر يوليو من هذا العام. وأعلن رئيس حكومة ولاية البنغال الغربية سوبيندو أديكاري ذلك أمس في كولكاتا عقب اجتماع افتراضي مع وزير الصحة الاتحادي جيبي ندا. حضرت فرنسا على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن جيفير دخول الأراضي الفرنسية، وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لين نويل باروت القرار أمس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذه الخطوة تعكس تصاعد الغضب إزاء معاملة الناشطين على متن سفينة صمود المتجهة إلى غزة. في الصين ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن انفجار غازي في مخيم ليفي شينيو للفهم في مقاطعة تشينيون وان، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 201 من عمال المناجم تم إنقاذهم حتى الآن. طلبت الحكومة المركزية من نادي جيمخانة في نيودلهي تسليم مقره بحلول 5 من الشهر المقبل، مشيرة إلى أن الأرض مطلوبة لتعزيز البنية التحتية الدفاعية. نشرت الحكومة مشروع القواعد الخاصة بقانون جيرام جي أكت لعام 2025، وذلك لإجراء مشاورات عامة واسعة النطاق. وأوضحت وزارة التنمية الريفية أن أي شخص أو جهة معينة أو منظمة أو مؤسسة يمكنها تقديم اعتراضاتها أو مقترحاتها بشأن مشروع القواعد للنظر فيها حتى اليوم 21 من الشهر المقبل. أكد رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي أن الوظائف الحكومية تعد وسيلة مهمة لتحسين حياة المواطنين وتسهيلها، وجاءت تصريحاته خلال مخاطبة النسخة 19 من روزغار ميلا عبر تقنية الاتصال المرئي أمس. بحث رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس التقدم المستمر في إطار الشراكة الاستراتيجية العالمية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالسلم والأمن الإقليميين والدوليين. وقد التقى الوزير روبيو برئيس الوزراء السيد مودي في صفة تيرت بنيودلهي بعد ظهر أمس. أدى هجوم بطائرة مسيرة روسية على أطراف مدينة السومي الواقعة الشمال الشرق أوكرانيا أمس إلى مقتل شخص واحد وإصابة 9 آخرين، وجاء الهجوم بعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ إجراءات عسكرية انتقامية عقب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت سكنا طلابيا في مدينة ستارو بيلسك، وهي منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في إقليم لوغانسك أوكراني، وأسفر عن مقتل 11 شخصا. أي السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية من القسم العربي بإذاعة أم الهند الخارجية، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا، وسوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في الساعة 11. حتى ذلك الهند نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، ودمتم سالمين.